0: هنا دلهي القسم العربي لإذاعة عموم الهند الخارجية يقدم الخدمة العالمية رقم 1 على تردد قدره 15280 وتطبيق نيوز اون اي اي ار وقناة دي تي المجانية.
1: صباح الخير، نرحب بكم أيها المستمعون الكرام في هذا البرنامج الصباحي، ونبدأ هذا البرنامج بتلاوة عطرة من آية ذكر الحكيم من سورة الفاتح.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: صدق الله العظيم.
1: أيها المستمعون الكرام، استمعنا إلى بعض آيات من القرآن الكريم من سورة الفتح. الآن استمعوا إلى هذا التعليق. التعليق وموضوعه: الهند تصبح طرفا في اتفاقية منظمة التجارة العالمية بشأن إعانات مصائد الأسماك. أودعت الهند وثيقة قبولها لاتفاق منظمة التجارة العالمية بشأن إعانات مصائد الأسماك لتصبح بذلك طرفا في الاتفاقية. وقد سلم وكيل وزارة التجارة في حكومة الهند راجيش أغروال وثيقة القبول رسميا إلى المديرة العامة لمنظمة التجارة العالمية. ويؤكد قرار الهند مجددا التزامها بالإدارة المستدامة لمصائد الأسماك مع الحفاظ على الموارد البحرية باعتبارها مصدرا للأمن الغذائي وسبل العيش وفرص العمل للمجتمعات الساحلية. وكانت اتفاقية منظمة التجارة العالمية بشأن إعانات مصائد الأسماك قد اعتمدت بالإجماع خلال المؤتمر الوزاري 12 للمنظمة الذي عقد في جنيف في يونيو عام 2022، وتعد أول اتفاقية متعددة الأطراف في إطار منظمة التجارة العالمية تهدف إلى تحقيق الاستدامة البيئية. وتحظر الاتفاقية تقديم الدعم الحكومي لأنشطة الصيد غير القانوني والاستغلال المفرط للمخزونات السمكية بما يسهم في حماية الحياة البحرية. ودخلت الاتفاقية حيز التنفيذ في 15 من سبتمبر عام 2025 بعد قبولها من قبل ثلثي أعضاء منظمة التجارة العالمية. وأصبحت الهند العضو رقم 1-2-3 في منظمة التجارة العالمية الذي يودع وثيقة قبوله للاتفاقية. وتركز الاتفاقية على الإعانات المرتبطة بمصائد الأسماك البحرية الطبيعية وأنشطة الصيد الأخرى في البحار. ومن المهم الإشارة إلى أن الاستزراع المائي ومصائد الأسماك الداخلية لا يشملها نطاق هذه الاتفاقية. وتحمي الاتفاقية سبل عيش الصيادين التقليديين والصغار الصيادين من خلال تعزيز استدامة مصائد الأسماك، فهي تحظر الإعانات المرتبطة بالصيد غير القانوني وغير المبلغ عنه وغير المنظم، وكذلك الصيد المخزونات السمكية المستنزفة بما يسهم في الحد من ممارسات الصيد غير المستدامة التي تهدد الموارد البحرية ويصون المصالح طويلة الأجل لمجتمعات الصيد التقليدية وصغار الصيادين. كما تسهم الاتفاقية في إرساء نظام عالمي أكثر عدالة لمصائد الأسماك من خلال فرض ضوابط على الإعانات الضارة التي تدعم أساطيل الصيد الصناعية الكبرى المدعومة بشكل كبير والتي تشغلها الدول التي تمارس الصيد في المياه البعيدة. ويعود ذلك بالفائدة على دول مثل الهند حيث يعتمد قطاع مصائد الأسماك فيها بصورة أساسية على الصيد غير صغير النطاق، ولا تعد من الدول الرئيسة في مجال الصيد الصناعي. وتعزز الاتفاقية أيضا مكانة الهند باعتبارها مصدرا مسؤولا للمأكولات البحرية مما يدعم وصول صادراتها إلى الأسواق المتميزة التي تولي أهمية متزايدة للاستدامة وإمكانية تتبع المنتجات. وفي الوقت نفسه فإن اعتماد صادرات الهند من المأكولات البحرية بشكل رئيس على الروبيان المستزرع الذي لا يشمله نطاق الاتفاقية يضمن استمرار مرونة هذا القطاع وقدرته التنافسية. وتتمتع الهند بإطار قوي لإدارة مصائد الأسماك تعزز من خلال قواعد الاستغلال المستدام لمصائد الأسماك في المنطقة الاقتصادية الخالصة لعام 2025 والمبادئ التوجيهية للاستغلال

المستدام لمصائد الأسماك في أعالي البحار بواسطة سفن الصيد التي ترفع العلم الهندي لعام 2025. وتوفر هذه التدابير إلى جانب مبادرات بناء القدرات الجارية في إطار برنامج برادهان مانتري ماتسيا سامبادا يوجنا، وبرامج إدارة ومراقبة وحماية مصائد الأسماك الأخرى أساسا قويا للتنفيذ الفعال للاتفاقية. كما يهيئ هذا الإطار التنظيمي والمؤسسي والتنموي الهند لتطبيق الاتفاقية بكفاءة، مع الحفاظ على هامش السياسات اللازم لدعم الصيادين التقليديين وصغار الصيادين. وتهدف اتفاقية منظمة التجارة العالمية بشأن إعانات مصائد الأسماك إلى تعزيز حفظ الموارد السمكية البحرية واستخدامها بصورة مستدامة، مع توفير المرونة المناسبة للدول الأعضاء النامية والأقل نموا. ويعكس قبول الهند للاتفاقية التزامها بالإدارة المستدامة لمصائد الأسماك والحوكمة الرشيدة للموارد البحرية، كما يتماشى الإطار الوطني الهندي لإدارة مصائد الأسماك مع أحكام الاتفاقية، ويكفل حماية مصالح الصيادين التقليديين وصغار الصيادين إلى جانب مساهمته في الجهود العالمية الرامية إلى تعزيز استدامة مصائد الأسماك. وفوق كل ذلك، فإن انضمام الهند إلى هذه الاتفاقية يؤكد مجددا التزامها الراسخ بالنظام التجاري العالمي القائم على القواعد، والذي تضطلع فيه منظمة التجارة العالمية بدور محوري. أيها المستمعون الكرام، بعد هذا التعليق ستستمعون إلى برامج كالمعتاد. الآن استمعوا إلى هذه القطعة من الموسيقى الهندية حتى يحين الموعد لتقديم نشرة الأخبار في تمام الساعة 11:20 بتوقيت الهند المحلي.

أيها المستمعون الكرام، الآن استمعوا إلى نشرة الأخبار الصباحية من القسم العربي لذات عموم الهند بنودلهي. أولا أهم العناوين لهذه النشرة: الرئيسة دروبادي مورمو تدعو إلى توسيع نطاق التعاون الاقتصادي بين الهند ومقدونيا الشمالية. الهند تستضيف اجتماعا يستمر 3 أيام لوزراء الصحة في مجموعة بريكس في مدينة شانديغر. البحرية الهندية تدخل السفينة INS مالفان إلى الخدمة في كاروار بولاية كرناتكا اليوم. الرئيس الأمريكي ترامب: الولايات المتحدة ستستهدف أي موقع تحاول إيران من خلاله إعادة بناء برنامجها النووي. فرنسا تقر مشروع قانون يقيد استخدام وسائل التواصل الاجتماعي للأطفال دون سن 15. الآن الأمة بقدر من التفصيل. دعت الرئيس دروبادي مورمو إلى توسيع العلاقات الاقتصادية بين الهند ومقدونيا الشمالية، وحثت مجتمع الأعمال في البلدين على تجاوز التبادل التجاري وإقامة شراكات طويلة الأمد تقوم على الاستثمار والتكنولوجيا والابتكار. وخلال مخاطبتها منتدى الأعمال الهندي المقدوني الشمالي في العاصمة إسكويبي، قالت الرئيسة مورمو إن زيارتها، وهي الأولى من نوعها لرئيس هندي إلى مقدونيا الشمالية، تعكس التزام الهند الراسخ بتعزيز العلاقات الثنائية. وأشارت إلى أن حجم التبادل التجاري الحالي لا يمثل سوى جزء يسير من الإمكانات المتاحة، معربة عن ثقتها بإمكانية مضاعفة حجم التجارة الثنائية بحلول نهاية هذا العقد. وحددت الرئيسة مورمو عددا من القطاعات الرئيسة للتعاون، من بينها الابتكار الرقمي والذكاء الاصطناعي والصناعة الأدوية والرعاية الصحية والتصنيع الزراعي والطاقة الخضراء. كما دعت مقدونيا الشمالية إلى التعاون في الهند مع الهند في مجال البنية التحتية الرقمية العامة، مشيرة إلى النجاح الذي حققته منصة المدفوعات الرقمية الهندية UBI في تعزيز الشمول المالي. وقالت الرئيسة مورمو إن صناعة الأدوية الهندية تتمتع بمقومات تؤهلها للاستثمار في مقدونيا الشمالية من خلال التصنيع المشترك للأدوية والأجهزة الطبية لتلبية احتياجات أسواق البلقان وأوروبا على نطاق واسع. كما شجعت على إقامة شراكات في مجالات تصنيع الأغذية وسلاسل التبريد والخدمات اللوجستية والطاقة المتجددة والذكاء الاصطناعي والأمن السيبراني ومنظومات الشركات الناشئة. ودعت الرئيسة مقدونيا الشمالية إلى الانضمام إلى مبادرات مثل التحالف الدولي للطاقة الشمسية والتحالف من أجل بنية تحتية قادرة على الصمود في مواجهة الكوارث والتحالف العالمي للوقود الحيوي. كما وجهت دعوة للمشاركة في القمة العالمية للوسائط السمعية والبصرية والترفيهية التي ستستضيفها الهند العام المقبل. تستضيف الهند ابتداء من اليوم في مدينة شانديغار اجتماعا يستمر 3 أيام لوزراء الصحة في مجموعة بريكس بمشاركة وزراء الصحة وكبار المسؤولين الصحيين من الدول الأعضاء، بهدف تعزيز التعاون في مجالات الأمن الصحي والصحة الرقمية والاستعداد للجوائح وضمان الأصول العادل إلى خدمات رعاية صحية عالية الجودة. وإن الاجتماع 16 لوزراء الصحة في مجموعة بريكس يعكس التزام الهند بدفع العمل الجماعي بشأن الأولويات الصحية العالمية الرئيسة تحت شعار بناء القدرة على الصمود والابتكار والتعاون والاستدامة. وخلال مؤتمر صحفي، قالت وكيلة وزارة الصحة الهندية بونيا ساليلا سريفاستافا إن المناقشات خلال الاجتماع الوزاري ستركز على تعزيز التعاون في مجالات الأمن الصحي والاستعداد لمواجهة الجوائح والصحة الرقمية والابتكار وإتاحة الأدوية بأسعار ميسورة والطب التقني.

تقليدي والتكميلي والتكاملي ومكافحة مرض السل وأنماط الحياة الصحية والصحة النفسية وبناء نظم صحية أكثر قدرة على الصمود. يبدأ البرنامج الرسمي اليوم باجتماع كبار المسؤولين على أن يعقبه غدا الاجتماع 16 لأسر الصحة في مجموعة بيريكس برئاسة وزير الصحة ورعاية الأسرة الهندي جي بي ندا، حيث سيناقش الوزراء أبرز الأولويات الصحية العامة على المستويين الإقليمي والعالمي، كما سينظرون في اعتماد إعلان الاجتماع 16 لوزراء الصحة في مجموعة بريكس. وسيوفر الاجتماع منصة مهمة لدعم الأولويات الصحية لدول الجنوب العالمي وتعزيز العمل الجماعي من أجل تحقيق التغطية الصحية الشاملة وأهداف التنمية المستدامة المتعلقة بالصحة. تدخل البحرية الهندية اليوم السفينة الحربية INS مالفان، وهي الثانية من فئة ماهي للسفن المخصصة لمكافحة الغواصات في المياه الضحلة إلى الخدمة في قاعدة كاروار بولاية كرناتكا، في خطوة تمثل إنجازا جديدا ضمن برنامج الهند لبناء السفن الحربية محليا. وسيترأس مراسم التدشين رئيس أركان القوات الجوية الهندية المارشال الجوي إي بي سينغ بحضور نائب الأميرال سانجي فات سايان القائد العام للقيادة البحرية الغربية، إلى جانب عدد من كبار ضباط البحرية والمحاربين القدامى وشخصيات بارزة أخرى. حذر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب من أن الولايات المتحدة ستشن ضربات قوية للغاية على أي موقع تحاول إيران من خلاله إعادة بناء برنامجها النووي. وخلال مؤتمر صحفي مشترك مع الرئيس اللبناني جوزيف عون في البيت الأبيض، زعم ترامب أن إيران تسعى إلى إجراء محادثات بعيدا عن الأضواء رغم استمرار التوترات، قائلا إن طهران ترغب بشدة في التفاوض لأنها تتعرض لضغوط كبيرة. ودافع الرئيس ترامب عن نهج إدارته تجاه إيران، مؤكدا أن أي محاولة من جانب طهران لإعادة إنشاء بنيتها التحتية النووية ستقابل برد عسكري أمريكي قوي. كما حذر إيران من استهداف السفن التجارية في مضيق هرمز، مشيرا إلى أن الولايات المتحدة سترد بعشرة أضعاف إذا وقع مثل هذا الهجوم. وفيما يتعلق بالتوترات العسكرية الأخيرة، أقر ترامب بأن هجوما بطائرة مسيرة إيرانية في الأردن أسفر عن سقوط ضحايا في صفوف القوات الأمريكية، وقال إنه سيتوجه إلى قاعدة الدوفر الجوية لتكريم العسكريين الذين لقوا حتفهم. وفي سياق متصل، أعلنت السلطات الأمريكية أن العسكري الأمريكي الذي قتل أثناء عملية تفجير المسيطر عليها لطائرة إيرانية مسيرة أحادية الاتجاه في قاعدة أربيل الجوية بالعراق هو الرقيب مايكل إيمانويل سوينترون من مدينة فايت فيل بولاية نورث كارولينا، والذي توفي في 19 من الشهر الجاري. ومن جانبه، قال الرئيس الإيراني مسعود بدخشيان إن التنسيق مع المرشد الأعلى مجتبى خامني قد تعزز مع استمرار تصاعد المواجهة مع الولايات المتحدة. وخلال فعالية بمناسبة اليوم الوطني للصناعة والتعدين، أوضح بزكشيان أن قرارات الحكومة تنظم حاليا وفق توجيهات المرشد الأعلى، مؤكدا مواصلة التحرك بكل قوة. وفي الوقت نفسه، لا تزال التوترات في منطقة الخليج تتصاعد في أعقاب سلسلة من الهجمات التي أفيد بوقوعها. أقر البرلمان الفرنسي مشروع قانون تاريخي يحظر على الأطفال دون سن 15 استخدام منصات التواصل الاجتماعي، وصوت أعضاء مجلس البرلمان الفرنسي أمس لصالح التشريع الذي يتضمن أيضا حظر استخدام الهواتف المحمولة من قبل الطلاب داخل المدارس. وبموجب هذا الإجراء، تصبح فرنسا أول دولة في الاتحاد الأوروبي تعتمد حظرا شاملا على استخدام وسائل التواصل الاجتماعي، في ظل تنامي المخاوف عالميا بشأن الآثار السلبية للمحتوى الرقمي على الأطفال، ولا يشمل الحظر الوصول إلى الموسوعات الإلكترونية أو الأدلة التعليمية والعلمية. ووصف الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون الذي جعل هذا الحظر أحد أبرز مبادرات ولايته الثانية موافقة البرلمان بأنها خطوة كبيرة إلى الأمام. وقد دعا ماكرون إلى دخول القانون حيز التنفيذ بحلول شهر سبتمبر المقبل تزامنا مع بداية العام الدراسي الجديد، إلا أن مراجعة للتأكد من توافق القانون مع الدستور الفرنسي قد تؤخر تنفيذ أحكامه.
وياتي ذلك في وقت تتجه فيه

0: أعداد متزايدة من الدول إلى فرض قيود على استخدام وسائل التواصل الاجتماعي في ظل تزايد التحذيرات من آثارها الضارة على الأطفال. يبدأ وزير الشؤون الخارجية الهندي الدكتور إيس جاي شنكر اليوم زيارة إلى العاصمة الفلبينية مانيلا، تستمر يومين للمشاركة في اجتماعات وزراء الخارجية في إطار رابطة دول جنوب شرق آسيا بما في ذلك اجتماعات آسيا الهند وقمة شرق آسيا ومنتدى آسيا الإقليمي. وعلى هامش الاجتماعات المرتبطة بآسيا، سيشارك وزير الشؤون الخارجية في اجتماع لوزراء خارجية دول الحوار الأمني الرباعي مع نظرائه من أستراليا واليابان والولايات المتحدة، كما يتوقع أن يعقد لقاءات ثنائية مع عدد من نظرائه من الدول المشاركة. وقالت وزارة الشؤون الخارجية إن هذه الزيارة تؤكد تعمق انخراط الهند مع رابطة آسيا في إطار سياسة التوجه شرقا، وتجدد التزامها الراسخ بمواصلة تعزيز الشراكة الاستراتيجية الشاملة بين الهند وآسيا، كما تكتسب الزيارة أهمية خاصة في ظل تخصيص عام 2026 ليكون عام التعاون البحري بين آسيا والهند. أيها المستمعون الكرام، قدمنا لكم نشرة الأخبار الصباحية من القسم العربي لإذاعة عموم الهند بنودلهي.
1: هنا دلهي، القسم العربي لإذاعة عموم الهند الخارجية يقدم الخدمة العالمية رقم 1 على تردد قدره 15280 وتطبيق نيوز اون اي اي ار وقناة دي تي المجانية.
0: أيها المستمعون الكرام، الآن استمعوا إلى بعض الأغاني من الأفلام الهندية.

هنا دلهي القسم العربي لإزاعة عموم الهند الخارجية يقدم الخدمة العالمية رقم واحد على تردد قدره 15280 وتطبيق نيوز اون اي اي ار وقناة دي تي المجانية.

0: هنا دلهي القسم العربي لإذاعة عموم الهند الخارجية يقدم الخدمة العالمية رقم واحد على تردد قدره 9620 كيلو هرتز وتطبيق نيوز اون اي اي ار وقناة ديدي المجانية.
1: مستمعي الكرام، أهلا بكم في الحلقة المسائية من برنامج القسم العربي في إذاعة عموم الهند للخدمات الدولية نيودلهي. والساعة والحين 11 مساء بالتوقيت المحلي. تستمعون هذا البرنامج على تردد قدره 9620 كيلو هرتز. كما يمكن استماع برنامجنا هذا على تطبيق نيوز اون اي اي ار وقناة ديدي

المجانية. فأولا استهل برنامجنا هذا بتلاوة آية من القرآن الكريم سيتلوها علينا الشيخ عبد الصمد من سورة الملك. إليكم تلاوة القرآن الكريم.

مستمعين الكرام، والآن قد انتهينا من برنامج تلاوة القرآن الكريم والتي استمعتموها في ألحان الشيخ عبد السمد من سورة الملك. والآن أشارككم تفاصيل البرنامج في الحلقة المسائية هذه، فبعد قليل أقدم إليكم أهم الأخبار المسائية مع بعض تفاصيلها. وفيما بعد تستمعون برنامج الأغاني الوطنية في ألحان الفنانين والمطربين الهنود، كما سأقدم إليكم برنامج التعليق حول عنوان. وضمن برنامج التطورات الأخيرة ستستمعون أهم التطورات والمستجدات في بلاد الهند، كذلك يقدم إليكم برنامج حديث الليلة حول موضوع ثقافي في الهند. بجانب ذلك سآتي إليكم بحلقة الأغاني والموسيقى الهندية في ألحان الفنانين والمطربين الهنود من القدامى والجدد، كما تنتهي الحلقة المسائية هذه في الواحدة ليلا، على أمل اللقاء بكم في 11 صباحا. مستمعينا الكرام، هذه هي تفاصيل البرنامج في هذه الحلقة، والآن إليكم فاصل قصير من الموسيقى الهندية حتى يحين موعد نشر الأخبار.

مستمعينا الكرام، لقد حان موعد نشر الأخبار، فإليكم عناوين بارزة. أولا، البحرية الهندية تطلق بحرية مضادة للحرب INS مالفان لتعزيز الأمن البحري. اجتماع قواد للوزراء الخارجيين يعيد توكيد التزامه بالمحيط الهندي الهادئ حرا ومفتوحا وشاملا. قتل 8 أشخاص وأصيب 14 في حادث أمطار في إقليم بنجاب باكستان. وفي الرياضة، الرياضية الهندية بي في سندو تدخل دورة نهائية من ربع نهائي البطولة. والآن الأخبار بقدر من التفصيل، ومعكم محمد نعيم. البحرية الهندية بادرت إلى إدخال INS مالفان المضادة الثانية للهجمات البحرية لدى القاعدة البحرية كادامبا بولاية كارناتكا اليوم. حضر الحفلة رئيس الفضاء اي بي سين ورئيس الأركان بصفتهما ضيف الشرف، كما حضرها رؤساء وأركان البحرية الهندية من عدة القواعد. ومن المؤكد بأن INS مالفان هي الثانية من البحرية الثمانية المضادة للحرب، والتي هي تصمم وتصنع بشركة كوتشين البحرية الخاصة باستخدام مواد مختلفة 80% منها. ولا بد من الإشارة إلى أن البحرية الهندية أطلقت في الخدمة بحريتها 7 للحرب هذا العام، كما ستأتي 12 بحرية أخرى من نوعها خلال الأيام القادمة. متحدثا بالمناسبة، رئيس الفضائية السيد إيه بي سين أشاد تطور البحرية الهندية نحو آتم نيربار بارت. وزير الشؤون الخارجية الدكتور إس جاي شنكر أكد بأنه في هذا الزمن ذوي التعتل والاضطراب قد عاد الضغط شديدا على سلاسل التوريد. في كلماته الافتتاحية مع مؤتمر الوزراء الخارجيين من دول الآسيان لعام 2026 في مدينة مانيلا

فيليبين، أكد الدكتور شنكر بأن الطاقة والغذاء وأمن الصحة لم يعد أمرا ميسورا يمكن الاعتماد فيه على الآخرين، وأضاف قائلا بأن الهند ودول الآسيان متفائلتان في البحث عن إمكانيات. ومن المؤكد بأن السيد الوزير يقوم برحلة رسمية ليومين إلى مانيلا فيلبين للحضور في اجتماع وزراء خارجيين بها، حيث إنه يلتقى بنظيره الصيني وانغ يي والقادة الآخرين. قتل ما لا يقل عن 8 أشخاص وأصاب 14 آخرون في حادث أمطار في إقليم بنجاب التابعة لباكستان. كذلك أصاب المطر بإصابات وأثرت الحياة العادية في العديد من الأماكن من أمثال غوجرانفالا ونارفال وباكبتن ولاهور كذلك. وقبل ذلك يوم الاثنين قتل 9 أشخاص إذ أصابت أمطار رعدية وفيضانات تضررت منطقة خيبر والمديريات الأخرى من إقليم خيبر بختونخوا في باكستان. وبالتالي أفيد الوفيات وسجلت الأضرار في الأنفس والممتلكات، إلى جانب تحطم الجسور والطرقات والبناء التحتية العامة في منطقة مانشيرا أبو تاباد شانغلا والمديريات الباكستانية الأخرى، إلى جانب تعطل حركة المرور وانقطاع الكهرباء وشبكات التواصل العامة. الولايات المتحدة أطلقت ضربات ضد إيران في اليوم 11 على وجه الاستمرار، في حين حذرت إيران ضد استهداف التسهيلات النووية. أكدت القاعدة المركزية الأمريكية بأن هذه الضربات قد أوتيت بهدف زعزعة قدرات إيران على تهديد وتخفيف السفن التجارية التي تمر بمضيق هرمز. ومن المؤكد بأن القاعدة المركزية الأمريكية استهدفت مراكز العمليات العسكرية وقدرات بحرية ومحطات الطيران الفضائي ومراكز تخزين المسيرات وبنى تحتية لوجستية للقوات العسكرية من إيران. وأفيد بأن إيران استهدفت قبل ذلك 30 سفينة تجارية في طريقها بمعبر مضيق هرمز خلال 3 شهور ماضية. كما وصفتها الولايات المتحدة غير معقولة وضد حرية العبور بأمن وسلام. تستمعون هذه الأخبار من إذاعة عموم الهند للخدمات الدولية. أعلن وزير الشؤون الخارجية الروسي السيد سيرغي لافروف عن لقائه مع السكرتير الأمريكي ماركو روبيو يوم غد الخميس في هامش أحداث دول الآسيان الجارية في الفلبين. وذكر السيد لافروف أنه زار السيد ماركو جزئيا يوم أمس، حيث تم القرار بأن الاجتماع سينعقد بينهما يوم غد. وأضاف قائلا إنه يزعم بأن الولايات المتحدة لم تطرح مقترحات مقدمة إليها أثناء القمة الروسية الأمريكية في أغسطس الماضي والتي أقيمت في أنكوريج. في جانب آخر سكرتير الدفاع الأمريكي أوضح للسيناتور بأن روسيا والصين تدعمان إيران وطهران في إعادة بدء الهجوم على السفن التجارية، وأن الولايات المتحدة اشتدت هجماتها على المناطق المجاورة لمضيق هرمز. وزير الشؤون الخارجية الدكتور إس جايشنكر حضر اجتماع قوات للوزراء الخارجيين في مانيلا الفلبين. في بيان مشترك لها أكدت الهند واليابان واستراليا والولايات المتحدة التزامها بتعزيز المرور المفتوح والحر في المحيط الهندي الحادي، كما قد أكدت مساعدتها لدول الآسيان ووحدتها ومركزيتها. خلال الاجتماع ركزت الدول المذكورة على التحديات الإقليمية والفرص التي تساعد استشراف دول الآسيان بشأن المحيط الهندي.

0: الحديث، في حين دارت المناقشات الأساسية حول البحرية وأمنها والرخاء الاقتصادي والتكنولوجيا المعقدة والمستحدثة وإجابتها الطارئة. ضربت دولة نيبال المجاورة موجة حزة قوية بقوة 4.2 على مقياس ريختر بكرة صباح اليوم، بناء على إفادة هيئة المراقبة الوطنية ومركز البحث. قد كان المحور الأساسي لهذه الهزة بالقرب من كوت ديفال التابعة لمديرية باجانغ على بعد 900 كيلومتر في غرب كاتماندو عاصمة نيبال. وأفيد بأنه امتدت آثار الهزة إلى المناطق المجاورة من أمثال مديرية باجورا ودارشولا. مع ذلك لم يسجل انهيار أو دمار بسبب الزلزال المذكور. رئيسة الهند السيدة دروبدي مورمو أزاحت الستارة عن تمثال المهاتما غاندي في مدينة إكس كوبجيه أثناء زيارتها لدولة مقدونيا. في كلمة لها مع الحشد الجماهيري أكدت السيدة الرئيسة بأن المهاتما غاندي هو من أبناء الهند الكبار، ولكن رسالته عن الصدق واللاعنف تلهم البشرية الجماعة. وفي الرياضة، في بطولة كرة السلة المفتوحة في الصين، دخلت الرياضية في بي في سندو دورتها المزدوجة ضد الرياضية الهندية حناتي هدى، بينما في المنافسة الوحادية أيوشيتي فاز ضد حليفه الإندونيسي علوي فرحان. وفي النهاية إليكم أهم العناوين مرة أخرى. البحرية الهندية تطلق بحرية مضادة لتعزيز الأمن البحري. اجتماع قواد للوزراء الخارجيين يعيد توكيد التزامه بالمحيط الهندي الهادي حرا ومفتوحا وشاملا. قتل 8 أشخاص وأصيب 14 في حادث أمطار في إقليم بنجاب باكستان. وفي الرياضة، الرياضية الهندية بي في سندو تدخل دورة النهائية من ربع نهائي البطولة. بهذا تنتهي الأخبار، والسلام عليكم ورحمة الله.
1: هنا دلهي، القسم العربي لإذاعة عموم الهند الخارجية يقدم الخدمة العالمية رقم 1 على تردد قدره 9620 كيلو هرتز، وتطبيق نيوز اون اي اي ار وقناة دي دي المجانية.
0: مستمعين الكرام، والآن إليكم حلقة الأغاني الوطنية. تستمعون من خلالها أغاني وطنية في ألحان الفنانين والمطربين الهنود.

مستمعين الكرام، ضمن برنامج الأغاني الوطنية تستمعون أغاني وطنية في ألحان الفنانين والمطربين الهنود، والآن أقدم إليكم أغنية وطنية أخرى.

0: مستمعين الكرام، أولا قد انتهينا من حلقة الأغاني الوطنية في ألحان الفنانين والمطربين الهنود، وقد حان موعدنا أن أقدم إليكم برنامج التعليق يقدمه الأخ محبوب عالم.
1: التعليق هو موضوعه. الهند تصبح طرفا في اتفاقية منظمة التجارة العالمية بشأن إعانات مصائد الأسماك. أودعت الهند وثيقة قبولها لاتفاق منظمة التجارة العالمية بشأن إعانات مصائد الأسماك لتصبح بذلك طرفا في الاتفاقية. وقد سلم وكيل وزارة التجارة في حكومة الهند راجيش أغروال وثيقة القبول رسميا إلى المديرة العامة لمنظمة التجارة العالمية، ويؤكد قرار الهند مجددا التزامها بالإدارة المستدامة لمصائد الأسماك مع الحفاظ على الموارد البحرية باعتبارها مصدرا للأمن الغذائي وسبل العيش وفرص العمل للمجتمعات الساحلية. وكانت اتفاقية منظمة التجارة العالمية بشأن إعانات مصائد الأسماك قد اعتمدت بالإجماع خلال المؤتمر الوزاري 12 للمنظمة الذي عقد في جنيف في يونيو عام 2022، وتعد أول اتفاقية متعددة الأطراف في إطار منظمة التجارة العالمية تهدف إلى تحقيق الاستدامة البيئية. وتحظر الاتفاقية تقديم الدعم الحكومي لأنشطة الصيد غير القانوني والاستغلال المفرط للمخزونات السمكية بما يسهم في حماية الحياة البحرية. ودخلت الاتفاقية حيز التنفيذ في 15 من سبتمبر عام 2025 بعد قبولها من قبل ثلثي أعضاء منظمة التجارة العالمية. وأصبحت الهند العضو رقم 123 في منظمة التجارة العالمية الذي يودع وثيقة قبوله للاتفاقية. وتركز الاتفاقية على الإعانات المرتبطة بمصائد الأسماك البحرية الطبيعية وأنشطة الصيد الأخرى في البحار. ومن المهم الإشارة إلى أن الاستزراع المائي ومصائد الأسماك الداخلية لا يشملها نطاق هذه الاتفاقية. وتحمي الاتفاقية سبل عيش الصيادين التقليديين والصغار الصيادين من خلال تعزيز استدامة مصائد الأسماك، فهي تحظر الإعانات المرتبطة بالصيد غير القانوني وغير المبلغ عنه وغير المنظم، وكذلك

0: صيد المخزونات السمكية المستنزفة، بما يسهم في الحد من ممارسات الصيد غير المستدامة التي تهدد الموارد البحرية ويصون المصالح طويلة الأجل لمجتمعات الصيد التقليدية وصغار الصيادين. كما تسهم الاتفاقية في إرساء نظام عالمي أكثر عدالة لمصائد الأسماك من خلال فرض ضوابط على الإعانات الضارة التي تدعم أساطيل الصيد الصناعية الكبرى المدعومة بشكل كبير، والتي تشغلها الدول التي تمارس الصيد في المياه البعيدة. ويعود ذلك بالفائدة على دول مثل الهند، حيث يعتمد قطاع مصيد الأسماك فيها بصورة أساسية على الصيد غير صغير النطاق، ولا تعد من الدول الرئيسة في مجال الصيد الصناعي. وتعزز الاتفاقية أيضا مكانة الهند باعتبارها مصدرا مسؤولا للمأكولات البحرية، مما يدعم وصول صادراتها إلى الأسواق المتميزة التي تولي أهمية متزايدة للاستدامة وإمكانية تتبع المنتجات. وفي الوقت نفسه فإن اعتماد صادرات الهند من المأكولات البحرية بشكل رئيس على الروبيان المستزرع الذي لا يشمله نطاق الاتفاقية يضمن استمرار مرونة هذا القطاع وقدرته التنافسية. وتتمتع الهند بإطار قوي لإدارة مصائد الأسماك تعزز من خلال قواعد الاستغلال المستدام لمصائد الأسماك في المنطقة الاقتصادية الخالصة لعام 2025، والمبادئ التوجيهية للاستغلال المستدام لمصائد الأسماك في أعالي البحار بواسطة سفن الصيد التي ترفع العلم الهندي لعام 2025. وتوفر هذه التدابير إلى جانب مبادرات بناء القدرات الجارية في إطار برنامج برادهان منتري ماتسيا سامبادا يوجنا، وبرامج إدارة ومراقبة وحماية مصائد الأسماك الأخرى أساسا قويا للتنفيذ الفعال للاتفاقية. كما يهيئ هذا الإطار التنظيمي والمؤسسي والتنموي الهند لتطبيق الاتفاقية بكفاءة، مع الحفاظ على هامش السياسات اللازم لدعم الصيادين التقليديين وصغار الصيادين. وتهدف اتفاقية منظمة التجارة العالمية بشأن إعانات مصائد الأسماك إلى تعزيز حفظ الموارد السمكية البحرية واستخدامها بصورة مستدامة، مع توفير المرونة المناسبة للدول الأعضاء النامية والأقل نموا. ويعكس قبول الهند للاتفاقية التزامها بالإدارة المستدامة لمصائد الأسماك والحوكمة الرشيدة للموارد البحرية، كما يتماشى الإطار الوطني الهندي لإدارة مصائد الأسماك مع أحكام الاتفاقية، ويكفل حماية مصالح الصيادين التقليديين وصغار الصيادين إلى جانب مساهمته في الجهود العالمية الرامية إلى تعزيز استدامة مصائد الأسماك. وفوق كل ذلك فإن انضمام الهند إلى هذه الاتفاقية يؤكد مجددا التزامها الراسخ بالنظام التجاري العالمي القائم على القواعد، والذي تضطلع فيه منظمة التجارة العالمية بدور محوري.
1: مستمعين الكرام، والآن مرة أخرى أقدم إليكم أغنية وطنية أخرى في ألحان الفنان كافيتا كريشنا مورتي.

0: هنا دلهي القسم العربي لإذاعة عموم الهند الخارجية يقدم الخدمة العالمية رقم واحد على تردد قدره 9620 كيلو هرتز وتطبيق نيوز اون اي اي ار وقناة دي دي المجانية.
1: مستمعي الكرام، أولا لقد حان موعدنا أن أقدم إليكم برنامج التطورات الأخيرة تستمعون من خلالها أهم التطورات والمستجدات في بلاد الهند. فالآن إليكم برنامج التطورات الأخيرة من إذاعة عموم الهند للخدمات الدولية.
2: سبوتلايت. This is Akashvani. In the program Spotlight, now we bring you a discussion on expanding India-North Macedonia cooperation in technology, trade and diplomacy. The participants are Professor Rahul Mishra, international affairs expert, and Gaura Dhawanlal, anchor.
3: Hello and welcome to our program. Our topic for today's conversation, strengthening India and North Macedonia bilateral cooperation in trade, technology and cultural diplomacy. Our guest today is Professor Rahul

0: هنا دلهي القسم العربي لإذاعة عموم الهند الخارجية يقدم الخدمة العالمية رقم 1 على تردد قدره 9620 كيلو هرتز وتطبيق نيوز اون اي اي ار وقناة دي دي المجانية.
1: مستمعين الكرام، ضمن برنامج حديث الليلة، ضمن برنامج حديث التطورات الأخيرة، استمعتم إلى برنامج ممتع للغاية حول مبادرة حكومة الهند مع دول الآسيان اقتصادا وتجارة وعلاقة ثنائية. والآن ضمن برنامج حديث الليلة أقدم إليكم حديثا ممتعا للغاية حول كتاب نزهة الخواطر وبهجة المسامع والنواظر للعلامة عبد الحي الحسني، يقدمه الأستاذ اسم أشرف خان من جامعة دلهي.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. صاحب الكتاب نزهة الخواطر وبهجة المسامع والنواظر العلامة عبد الحي الحسني، الذي ينحدر من سلالة علي بن أبي طالب كرم الله وجهه، ولد في سنة 1286 من الهجرة في زاوية السيد علم الله على مسافة ميل من بلدة رايبريلي من مقاطعة لكنو، وقرأ الكتب الدرسية على أشهر علمائها مثل الشيخ محمد نعيم الفرنجي محلي والشيخ فضل الله وغيره.

أنا علي الندوي، وكان الشيخ محمود السيرة ميمونا نقيبا مرضيا ونال شعبية في الناس، ومؤلفاته نحو 15، منها 9 كتب في اللغة العربية وأربعة في اللغة الفارسية وكتابان في اللغة الأردوية، ومن أهمها وأشهرها نزهة الخواطر الذي موضوع حديث اليوم، وله كتاب آخر معارف الأوارف في أنواع العلوم والمعارف، وفي أوله مقدمة جليلة له بحث فيها عن مناهج التعليم في هذه البلاد، ثم تكلم عن تطور الفنون المختلفة في الهند مثل الصرف والنحو واللغة وما إليها، ثم ذكر ما ألف فيها علماء الهند من الكتب، وقد طبعه مجمع اللغة العربية بدمشق باسم الثقافة الإسلامية في الهند سنة 1958 الميلادي، ثم في سنة 1983 الميلادي. والكتاب نزهة الخواطر أو الإعلام كتاب في تراجم علماء الهند وعيانها من القرن الإسلامي الأول حين دخل فيها الإسلام إلى القرن الرابع عشر. الكتاب في 8 أجزاء كبار، واشتمل على ترجمة 4523 شخصية، واقتبس المؤلف من 280 كتابا، منها 87 في اللغة العربية و 157 في اللغة الفارسية و 56 في اللغة الأردوية. ويبدو الجزء الأول الذي في 256 صفحة، وتناول المؤلف فيه 251 شخصية، من مقدمة نجله الأكبر عبد العلي التي عنونها الهند ومكانتها في تاريخ الإسلام ومكانة المؤلف وكتابه في المكتبة التاريخية للهند، وتليها مقدمة حررها نجل المؤلف الأصغر أبي الحسن علي الندوي، وأنونها الحاجة إلى تأليف كتاب نزهة الخواطر وبهجة المسامع والنواذر، وألقى الأضواء فيها على أن الهند بقيت محجبة عن أنظار العلماء والمؤرخين في العالم العربي، ولم يذكروا عيان الهند وعلماءها ونوابغ رجالها إلا تحلة للقسم، ولذلك كانت الحاجة ماسة إلى أن يبرز عالم هندي يتحمل هذه المسؤولية، فتقدم على اللامة عبد الحي لهذا العمل الجليل. ويقول الشيخ أبو الحسن علي: هذا الكتاب يغطي المساحة الزمنية من القرن الإسلامي الأول إلى سنة وفاة المؤلف، والمساحة المكانية من ممر خيبر إلى خليج بنغال، ومن قلة لكشمير في الشمال إلى أقصى جنوب الهند، ويشمل طبقات أهل الفضل والنباهة على اختلاف مظاياهم ومجالات فضلهم ونبوغهم ومذاهبهم واتجاهاتهم. رتب المؤلف الكتاب حسب الأثاث الأبتسي ألف با تا ثا. الجزء الأول يهتبي على تراجم علماء الهند وعيانها من القرن الأول إلى القرن السابع الهجري، وتناول المؤلف فيه 17 شخصية من القرن الأول وواحدة وثلاثين من القرن الثاني وخمس عشرة من القرن الثالث وأربع عشرة من القرن الرابع وثمانية عشرة من القرن الخامس وسبعة وعشرين من القرن السادس ومائة وواحدة وأربعين من القرن السابع. ومن هذه الشخصيات محمد بن قاسم وأبو العطاء السندي الشاعر وأبو الصوفي العظيم معين الدين السجزي الأجميري وحسن الصاغاني صاحب الأباب الزاخر وقطب الدين أيبك والشيخ بختيار كاكي وشهاب الدين الغوري. ويتضمن الجزء الثاني تراجم علماء الهند وعيانها في القرن الثامن الذي في 100 صفحة، وذكرت فيه 298 شخصية، ويبدأ بذكر الشيخ إبراهيم بن شهريار الهمداني الذي كان من العلماء المعروفين بالفضل والصلاح،
وينتهي هذا الجزء بذكر الشيخ يوسف بن علي الحسني الدهلوي ومن الأعيان الذين يكونون جزءا مهما له الأمير خسرو الدهلوي والقاضي ضياء الدين البرني مؤلف تاريخ فيروز شاهي.

والشيخ نظام الدين البدايوني ومحمد بن تغلق وعلاء الدين الخلجي وغيرهم. ويتضمن الجزء الثالث التراجم من القرن التاسع الهجري ويحتوي على 156 صفحة. وذكر المؤلف فيه 254 شخصية بما فيهم السلطان إبراهيم الشرقي الجونبوري، الشيخ أحمد الثانيسري وأحمد شاه الججراتي وتيمور غورغان السمرقندي والسلطان زين العابدين الكشميري والشيخ علاء الدين المهايمي والشيخ محمد بن يوسف الحسيني المعروف بخواجة قيس دراز. ويتضمن الجزء الرابع التراجم من القرن العاشر الهجري ويحتوي على 385 صفحة. وتناول المؤلف فيه 592 عالما وعينا. نجد فيه ترجمة إبراهيم بن سكندر اللودي والشيخ أحمد بن عبد القدوس الغنغوهي وبابر شاه التيموري وبيرم خان خانخانة والشيخ سليم الفتحبوري وشير شاه السوري وعلي بن حسام الدين المتقي صاحب كنز الأمال وملك محمد الجايسي والسلطان محمود بن محمد الغجراتي والسلطان مظفر الحليم الغجراتي وحمايون شاه. ويتضمن الجزء الخامس التراجم من القرن الحادي عشر الهجري ويحتوي على 516 صفحة. وذكرت فيه 760 شخصية بما فيهم إبراهيم عادل شاه البيجابوري، أبو الخير بن مبارك الناغوري، أبو الفضل بن مبارك الناغوري مؤلف عين أكبري، وأبو الفايد بن مبارك الناغوري مؤلف تفسير السواتع الإلهام غير المنقوط، والشيخ أحمد السرهندي المعروف بمجدد الألف الثاني، وأكبر بن حماي والتيموري وجهانغير ودار شكو وشاجهان، والشيخ المحدث عبد الحق الدهلوي والمؤرخ المعروف عبد القادر البدايوني والملكة نور جهان. ويتضمن الجزء السادس التراجم من القرن الثاني عشر الهجري ويحتوي على 476 صفحة. وذكر فيه 774 شخصية بما فيهم ملا جيوان صاحب نور الأنوار وأحمد الشاب الأبدالي ومظهر جان جانا الدهلوي وخواجة ميرداد الدهلوي والسلطان عالمگير وصاحب صبحة المرجان حسان الهند غلام علي عزاد البلغرامي والشيخ قليم الله ومؤلف سلم العلوم ومسلم الثبوت القاضي محب الله البحاري والشيخ محمد علاء الثانوي مؤلف كشاف استلاحات الفنون وصاحب حجة الله البالغة ولي الله الدهلوي. ويتضمن الجزء السابع التراجم من القرن الثالث عشر الهجري ويحتوي على 588 صفحة. وعدد الشخصيات المذكورة فيه يصل إلى 1031 وفيه عدد كبير من العلماء والعالم البارزين ومنهم الملك بهادر شاه ظفر والقاضي ثناء الله البانيبتي والشيخ رفيع الدين الدهلوي والشيخ عبد العزيز الدهلوي وملك العلماء عبد العلي اللكنوي والشيخ عبد القادر الدهلوي والمفتي عناية أحمد الكاكوروي ومولانا فضل الحق الخيرابادي ومولانا قاسم النانوتوي ومولانا مملوك علي النانوتوي. ويتضمن الجزء السابع التراجم من القرن الرابع عشر الهجري وفيه 554 صفحة. ويشتمل على ذكر 563 شخصا. والمؤلف توفي قبل أن يكمل هذا الجزء، فالشيخ أبو الحسن الندوي رحمه الله قام ذكر الحكيم أجمل خان ومولانا أبي الكلام آزاد والمفتي أحمد رضا خان البريلوي والشاعر المعروف الطاف حسين حالي والشيخ أنور شاه الكلام الأمرسري والسيد سليمان الندوي والنواب صديق حسن خان والشيخ عبد الحي الفرنجي محلي والمفتي كفاية الله وغيرهم. بليغ في عباراته يبدو بأنه متأثر فيقول في مقدمة الكتاب: أما بعد، فإني منذ عرفت اليمين من الشمال وميزت بين الرشد والضلال لم أزل ولوا بمطالعة كتب الأخبار مغرا بالبحث عن أحوال، ويصور ملامح الشخصيات بالكلمات الدقيقة ذات المتانة والروعة
حيث

0: نرى حياته الطبان الشيخ عبد العزيز الدهلوي المتوفى في 1239 للهجرة، وكان طويل القامة نحيف البدن أسمر اللون أنجل العينين، ويكتب مبينا أسلوب الشيخ عبد العزيز، وكان نسيج وحده في النظم والنثر وقوة التحرير وغزارة الإملاء وجزالة التعبير، وكلامه أفو الصاعة وفيض صارعة القلم ومسابقة اليد، ونزهة الخواطر مليء بمثل هذه التعبيرات الراية الجميلة. والألامة المؤلف يذكر في هذا الكتاب نسب العلماء والعيان أولا، ثم يعرض أهوالهم ومؤلفاتهم وتواريخ وفياتهم. والجدير بالذكر بأن المؤلف رحمه الله مولو هجرية، فلا نجد في أي الأجزاء الثمانية صفحة، وذكرت فيه 223 بلدا من الهند والبلدان الأجنبية. هذا، والسلام عليكم ورحمة الله.
1: هنا دلهي، القسم العربي لإذاعة عموم الهند الخارجية يقدم الخدمة العالمية رقم 1 على تردد قدره 9620 كيلو هرتز، وتطبيق نيوز اون اي اي ار وقناة دي دي المجانية.
2: مستمعي الكرام، ضمن برنامج حديث الليلة استمعتم إلى حديث ممتع خاص حول كتاب نزهة الخواطر وبهجة المسامع والنواذر للعلامة عبد الحي الحسني. وقدم الحديث الأستاذ اسم أشرف خان من جامعة دلهي. والآن أتوجه معكم إلى حلقة موسيقية ممتعة للغاية، تستمعون من خلالها أغاني هندية في إلحان الفنانين والمطربين الهنود من القدامى والجدد. فإليكم حلقة الأغاني والموسيقى الهندية، وأول أغنية منها في إلحان الفنان محمد رفيق.

مستمعي الكرام، ضمن برنامج الأغاني والموسيقى الهندية تستمعون أغاني هندية في ألحان الفنانين والمطربين الهنود. واستمرارا لهذه السلسلة الغنائية أقدم إليكم أغنية أخرى في ألحان الفنانة أنورادا فودوال.

صباح الكرام، ضمن برنامج الأغاني والموسيقى الهندية تستمعون أغاني هندية في ألحان الفنانين والمطربين الهنود من القدامى والجدد. واستمرارا لهذه السلسلة الغنائية أقدم إليكم أغنية أخرى في ألحان الفنان محمد رفيق وآشا بوسلي.

0: ये जरा सी खरोच पर जख्म करते हैं।
1: سوالي الكرام ضمن برنامج الأغاني والموسيقى الهندية تستمعون أغاني هندية في ألحان الفنانين والمطربين الهنود ولا نقدم إليكم أغنية أخيرة من هذه الحلقة

صباح الكرام بهذه الأغنية الأخيرة من الأغاني الهندية. انتهينا من برنامج الأغاني والموسيقى الهندية في ألحان الفنانين والمطربين الهنود، والآن أتوجه معكم إلى حلقة موسيقية عربية تستمعون من خلالها أغاني عربية وموسيقى عربية في ألحان الفنانين والمطربين العرب. وإليكم حلقة الأغاني والموسيقى العربية.

مستمعينا الكرام، والآن قد انتهينا إلى نهاية هذه الحلقة المسائية من برنامج القسم العربي في إذاعة عموم الهند للخدمات الدولية نيودلهي. ففي النهاية إليكم أهم الأخبار المسائية بإيجاز. البحرية الهندية بادرت إلى إدخال INS مالفان المضادة الثانية للهجمات البحرية لدى القاعدة البحرية كادامبا بولاية كارناتكا اليوم. حضر الحفلة رئيس الفضاء ABC ورئيس الأركان بصفتهما ضيف شرف، كما حضرها رؤساء أركان البحرية الهندية من عدة قواعد البحرية. وزير الشؤون الخارجية الدكتور إس جايشنكر أكد بأنه في هذا الزمن ذوي التعتل والإضراب قد عاد الضغط شديدا على سلاسل التوريد. في كلماته الافتتاحية مع مؤتمر وزراء الخارجيين من دول الآسيان لعام 2026 في مدينة مانيلا فيلبين، أكد الدكتور شنكر بأن الطاقة والغذاء وأمن الطاقة لم يعد أمرا ميسورا يمكن الاعتماد فيه على الآخرين. قتل ما لا يقل عن 8 أشخاص وأصاب 14 آخرون في حادث أمطار في إقليم بنجاب التابعة لباكستان. كذلك أصاب المطر بإصابات وأثرت الحياة العادية في العديد من الأماكن من أمثال غوجران والا ونعروفال وباك باتن ولاهور كذلك. وقبل ذلك يوم الاثنين قتل 9 أشخاص إذا أصابت أمطار رعدية وفيضانات تضررت منطقة خيبر والمديريات الأخرى من إقليم خيبر بختونخوا في باكستان. الولايات المتحدة أطلقت ضربات ضد إيران في اليوم 11 على وجه الاستمرار، في حين حذرت طهران ضد استهداف التسهيلات النووية. وأكد القاعدة المركزية الأمريكية بأن هذه الضربات قد أوتيت بهدف زعزعة قدرات إيران على تهديد وتخفيف السفن التجارية التي تمر بمضيق هرمز. أعلن وزير الشؤون الخارجية الروسي السيد سيرغي لافروف عن لقائه مع السكرتير الأمريكي ماركو روبيو يوم غد الخميس في هامش أحداث دول الآسيان الجارية في الفلبين. وذكر السيد لافروف أنه زار السيد ماركو جزئيا يوم أمس، حيث تم القرار بأن الاجتماع سينعقد بينهما يوم غد. في جانب آخر، سكرتير الدفاع الأمريكي أوضح للسناتور بأن روسيا والصين تدعمان إيران وطهران في إعادة بدء الهجوم على السفن التجارية. وزير الشؤون الخارجية الدكتور إس جايشنكر حضر اجتماع قوات للوزراء الخارجيين في مانيلا الفلبين. في بيان مشترك لها أكدت الهند واليابان واستراليا والولايات المتحدة التزامها بتعزيز المرور المفتوح والحر في المحيط الهندي الحادي. ضربت دولة نيبال المجاورة موجة حزة قوية بقوة 4.2 على مقياس ريختر بكرة صباح اليوم، بناء على إفادة هيئة المراقبة الوطنية.

ومركز البحث. قد كان المحور الأساسي لهذه الهزة بالقرب من كوت ديفال التابعة لمديرية باجانغ على بعد 900 كيلومتر في غرب كاتماندو عاصمة نيبال. وفي الرياضة، في بطولة كرة السلة المفتوحة في الصين، دخلت الرياضية بي في سندو دورتها المزدوجة ضد الرياضية الهندية هناتي هودا. بهذا تنتهي الأخبار، والسلام عليكم ورحمة الله.